اګه اګه چې زبته څنګه رین وانه سوت رمانه سغال کو دلیمان کو چی ګران سلې خون کباله جش کمالی توستو کی روک انجلا این ارانا رن څنګه سوت سلې غچو چی ګوان رن سلې خون کباله رمانه سوت رمانه سره څنګه دلیمان رمانه کارلا جش کمالی توستو کی روک انجلا این انا زغنا ساو سريقا جول ارمانو سود ارمانا ساقا چيكوان چيكوان ارن سلاحون كبال جيش كمالتو سوكيرو كانجيلا إن باتيو شغلين مخوال ديوز دي خوانالي كيش سيقا چيكوان كوي چيكا ران سلاحون كبال انا زغنا ساو سريقا جول ارمانو سود ارمانا ساقا چيكوان ارن سلاحون كبال جيش كمالتو سوكيرو كانجيلا إن ارا زغال جو جولا كرمانا كارلا ارن تو غران سلاحون كبال Aguachos obtecin jacuela, zagali yo cachija vinquil, chiruli juanala indios, chi os obtecin jacuem, o caín zagana yo cos chiqui vanquil, y racangel yo cos, jaldes camalitos, duquero cangel, arantos, salajun cabal, arantzagan la cuey venina glata, cachajuna, la bocom, salija número, jana 45-52-66-33, hermanos, hermanas, arantzagachizan, salija chorcho, cos, jaldes, culban, zagale bocom, ولاي سغان لك شروان سغال جيش كبال جاخونا خلي بقوم نروح كينا كي تشغونا خلا منساجي بور واتساب هاري سغال يغو سغال جيروي بنين كيل ولا سغال تاكي تشالي قبقوم هاري سغال ارمانا كارل سغال جيساسة شول يوغ سغال جيش كل بال شخلا بقوم

0: أسأل بركنا تكلاتش خنيل أوت للرهو ما كارو صحي ما لبقون سلقهم كبعي
1: جلال بيخ كواش نقلب نشك إيه سيش طوليش نقشتكوا هبانان جلال بيخ إنكا نشتاوش نقلب نشتقتانا ليش نقشتكوا Proverbios 15:20
0: Panak chokre la puntesipal atines sail cholehil 104.5 FM La Jucapal Ha'an Juanlo

وكناتي هوكاين زقال لرن سهيب سليشو لرن كامبور كلو ماتشنو متهنان سيلا ليشو لرمانو سوت ارمانا سرمانا مادالينا ارمانا جيسينيا ارانجيش هوني ليش لي فاميليا ديو تشو سبتسين خير ارمانو سوت ارمانس رن غاكي ريتانا سا سليشو لرن اشكي كوشيك ليش كاويلا لي غاجو لا ارمانو سوت ارمانس بانكيو شيرينك لا إيش رهرال كون كي شران جي قاتين قانكيل رهرال كو تانغو كان أجي هو كاين نقا هجي رابين كيلي سيلا ليجو لا إيش إرمانو سو تيرمانس ران روني كتسيبا جالي غامين ساهي سالي نومرو 45 52 66 33 ران نقا رابين كيلي سيلا ليجو لإرمانوس ناروني كيكوشق لي سيلا ليجو ara naruna kabik aruni gestali manchish banunkil o kaman gesti hermana elida sakal o sobte simpilo achish bandi kakwa ay yo li lokla hap ara zakash kake retel yo ukchi puchu karan diot o sobte sin kairi ara nachi naruna gakutli seila la chola at Una gakwa rabinki hunak la bich, ara naru na ganumsi sa hun komonil, naru na kopichan ke hermano su termana, sara ni kachinum tehenan sa ila lechol, la ili chokes chiapin karan sa li aplikasyon, di ocho sobte sin kere. Huli patsong gishkecha li hermana, magtoho ka chichi tiho ke hermana chankie. Aran zakal hermano saran yo tiho chinkashka keretan na chinkashka lechli. Eli bocina, o cana chihoca incho, dijo que hermanos, o cana chihoca inchin, hasta si really a cual y lo que las canjela y naga que chiretana, le cajonas no me jocana, y al chihocan chibano hermanos, mucuncata, shotihoc, van jocana chihoca incha, cana cuana la ad, ta coxicha la mensaje, la audios, rena chihoca in. Hermanos o hermanas, algunos le lo que canjela in. Ahora ne cuesta que tal Holy Beach nas ye Dios es así. Ahora ne cuesta sa hun como ni hermanos o hermanas to bichang.